أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحسان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تعرض في براك تجربتها الناجحة لتخطي التحديات على تجارتها الخارجية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها المنطقة. معهد دبي القضائي يستعرض التقرير السنوي لإنجازاته لعام 2025 معززا مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة. الصحة العالمية ترصد 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزقة. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صناعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا حرا ومفتوحا، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض زيود التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصاديا وتجاريا. وأشار زيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة لتفادي مضيق هرمز تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عمان وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من خمس محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاما حافلا بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 900 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، وذكر تيدروس أدهانوم غبرييسوس مدير عام المنظمة أن هناك 100 حالة مؤكدة من بين إجمالي الحالات المشتبه فيها. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن إبرام اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي في 72 ساعة، مؤكدا أن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا. وكان روبيو الذي يزور الهند أفاد الصحفيين في وقت سابق باحتمال تلقي خبر جيد خلال ساعات بشأن إيران قبل أن يخفف الرئيس دونالد ترامب من وقع ذلك بإشارته إلى أن واشنطن لن تستعجل اتفاقا مع إيران. ولم تكشف الولايات المتحدة رسميا عن جوانب التفاهم الذي يتم العمل عليه، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إعداد مذكرة من 14 بندا تنص خصوصا على إنهاء الحرب على أن يرجع البحث في نقاط خلافية أبرزها النووي إلى مرحلة لاحقة تراوح بين 30 و60 يوما. وفيما بدا تبريرا لعدم إدراج النووي في التفاهم الأولي، قال روبيو في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: نحن لا نؤجل الأمر إلى وقت لاحق، المحادثات النووية مسائل فنية للغاية، لا يمكن إنجاز مسألة نووية في 72 ساعة. وشدد على أنه لم يتغير شيء، وكان الرئيس ترامب واضحا على حد قوله: إيران لن تحصل مطلقا على سلاح نووي، وأن واشنطن تفضل ضمان ذلك بوسائل الدبلوماسية. وأكد أن التوصل إلى اتفاق بشأن ملف نووي سيتطلب بعض الوقت، وأنه لا يمكن أن يستغرق أعواما، لكن يحتاج إلى بعض الوقت لحل المسائل الفنية. وتابع: لدينا الآن 7 أو 8 دول في المنطقة تؤيد هذا النهج، ونحن مستعدون للمضي قدما. بعدما تواصل ترامب هاتفيا ليلة السبت مع قادة الخليج ودول أخرى في المنطقة، قال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة أطلقتها نفذت هجوما الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار إعلان. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

الشباب. أسعد الله صباحكم بكل خير. قبل أي شيء كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. من أسرة العربية 99 نحب نوجه لكم يعني تحية كبيرة. رقم واحد. رقم اثنين، فرحانين جدا بالعيد الطويل بالإجازة الجميلة واللمة الحلوة. إذا كان عندكم جدول للعيد خير وبركة، إذا ما في في اكسترا فايبز لليوم عندنا لكم مفاجأة رهيبة جدا يا اخوان. نتكلم على ستيكيشن في واحدة من احلى الهوتيلات، من احلى الريزورتس، من المكان اللي تدخل فيه وما راح تطلع. وهذه هي عيديتنا لكم اليوم، ثلاث ساعات في اكسترا فايبز معايا انا كريم، راح نتكلم في مواضيع مختلفة. حياكم.

0: احلى شيء في العيد بالنسبه لك لين؟
1: انا اكل معمول العيد اللي ماما بتسويه.
0: معمول العيد اللي ماما تسويه
1: باكلهم كلهم دوقهم كلهم.
0: بالتمر صح؟
1: لا نحن عنا مقروطه ماما فلسطينيه.
0: اوكي
1: ففي شيء اسمه مقروطه كان لازم اجيب لك اياها فرح اجيب لك اياها بالعيد الا ما اشوفها
0: نفس المعمول اللي هو
1: ايوه بتكون عليها
0: يعني
1: ايوه بتكون عليها سمسم وحبه البركه وهيك شكلها كتير حلو
0: شهيتيني طيب.
1: وفي معمول اللي هو بالتمر
0: انا اعرف معمول بالتمر
1: وفي بالجوز وفي بالفستق يعني كلهم اطيب من بعضهم فانا بدوقهم كلهم.
0: يا سلام طيب متى تجيبي ان شاء الله؟
1: خلص بنلتقى بالعيد
0: بعد العيد.
1: لا لا بعد لازم العيد. فريش
0: لازم فريش
1: ايه مش
0: ما نبي ما نبي نتعب الوالده صراحه يعني الوالده لو تسمعين تكفين سوي لها. اسمعي نسيتي حاجه مهمه العيديه.
1: انا بعيد انا بعيد ما باخذ عيديه.
0: ما تاخذين عيديه؟
1: لا
0: انت مو اصغر واحده صح؟
1: بلا اصغر واحده.
0: اصغر واحده ما تاخذ عيديه ما يستوي هذا.
1: والبنت كلام. الوحيده بس خلص لاني صرت عمه فلازم انا عيد.
0: هذا هو سؤالي هل في عمر معين وصل له خلاص يعني المفروض ثريش هولد هنا ما في عيديه؟
1: لا شوف اذا حابب تعيدني انا ما عندي.
0: خلاص انا بجبر بخاطرك اليوم بعيدك. ما بجيب لك معمول دامك تحبين المعمول. سؤالي لكم اعزائي المستمعين يعني هل في يعني عمر معين خصوصا الاباء والامهات اللي يسمعونا يوم ولدك يوصل كذا رقم معين تشوفه تقول لا خلاص ما بعطيه عيديه ما يستاهل؟ كم هذا العمر؟
1: ما في عمر ما في عمر لازم تضلوا تعيدونا.
0: والله يعني كلام منطقي
1: البنات
0: جداً.
1: البنات اكثر من الاولاد
0: خصوصا البنات. نعم ومعنا في العربية 99 في اكسترا فايبز عندنا لكم عيدية والنايت ستايكيشن في فندق ولا اروع. تعرفون شو مين يقدر يجيبه مين يقدر يجيب اسمه خلونا نشوف لو انتو صايديننا ولا لا على 404 او على تطبيق ارين بلاي او حتى على الواتساب 0487155222 دائما نستلم رسائلكم هناك.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلع على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها اذا دخل الرمل في نعالها.
5: انزين ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك او فتح حساب لتحويل الراتب او التحويل بالعملات الاجنبية والانضمام الى مئات الرابحين. بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/golf.
1: اضواء، موسيقى، حفلات. السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الاضخم في العام، يعود بحجم اكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: هذا حتى ما يسوي لي البير مينيمم. تعرفين ايش هذا البني ادم؟ هذا البني ادم من ريد فلاك ولا ايش؟ ما عنده لوف لانجويج كذا، احسه يعني ما يعرف يسولف معاي. سوفت لانشينج هذه جديده عليه، هذه انت حطيتيها. شوف سوفت لانشينج هذه جديده، شو يعني سوفت لانشينج؟
1: انه كيف صارت هيك الناس تدخل ببعضها، وانه كيف كانوا يقرروا انه هذا الحب هو هذا الحب اللي لازم يكون موجود. فهمت كيف؟ ما فهمت
0: جديده. لازم اشوف سبع فيديوهات عن الموضوع على الانستغرام عشان افهم موضوعنا. هل السوشيال ميديا خربت الحب؟ شو رايك؟
1: صح والله صح
0: 100%.
1: يعني بتصير لما حتى بدك تكون مع حدا، انه انت مثلا حاسس انه خلص هذا الشخص هو الشخص اللي مناسبك، بتشوف كيف الناس عم بينزلوا انه هذا جاب له هاي السياره، جاب له هذا الخاتم، اخذ له
0: الحين البروبوزل. ايه؟ اكل راسكم انتم يعني الحين صار. ايه؟ الرجال العربي لازم ينزل على وني من متى؟
1: هلا شوف يعني لا من متى
0: احنا. ايه؟ نعرف الرجال العربي يدق الباب
1: ايه ويفوت مع العشيره وهيك.
0: ايوه يخش مع الوالده والوالد. حنا جيناكم نبتغي قربكم. وين
1: فكرة هاي احلى كتير من يلي عم بيصير بالبروبوزل.
0: طيب اللي صار في تأثير ميديا. واضح في تأثير. ايه. يعني غير البروبوزل اللي هو اللي تعال بيتنا اسمع خذني الكوفي الفلاني ها وسوي لي سبرايز وانا بسوي نفسي مجنونة. طيب انتو قبل شوية قريت الفاتحة وخلاص اموركم طيب. فمشكلة يا جماعة والله صارت السوشيال ميديا، إلا يعني من رحم ربي في بنات. وأنا أتكلم على البنات عامة، الشاب ما أدري إيش وضعك إذا أنت تتأثر بالأمور هذه. لكن في الأول الأخير أنا مع أنك تدلعها خطيبتك، تسوي لها حركات بركات، بس أنه تكون البنت واعية وما تقارن. لا تقارنين خصوصا باللي صاير في السوشيال ميديا. مرعب الوضع صراحة. هلا
1: تعرف في شيء تاني يعني غير السوشيال ميديا، انه مثلا خلينا نقول لما وحدة تكون مع حدا عم بيعمل لها مو هالاشياء اللي عم تنامها على السوشيال ميديا، لما مثلا بدها تجي تحكي لرفيقتها انه والله عامل لي او ساوالي، او حتى بدها تنزل مثلا منزل جايب لها وردة. اوكي تجي رفيقتها بتقلها انه انت كيف معه لهذا كتير بخيل، ليش جايب لك وردة واحدة؟ طب يمكن هي الوردة هو قاطف لها اياها اصلا من شارع او شيء. فهمت علي كيف؟
0: 100% انه بس فكر فيك الجستشر، انه يعني فكره انه بس انه الشاب بيجيب لك ورد. هذه الحاله يعني تعتبر شيء كبير.
1: او سو كيوت.
0: تعتبر شيء كبير يعني الولد كذا يعني قال والله يعني فلانه وحشتني خليني اعطيها ورد. خليني فكر يعني سوى شيء. شاب عربي سوى شيء.
1: جاب ورد.
0: الحين صار البوكيه الاسود هذا اللي ما ادري كيف يشيلون، كيف يوصلونه هذا للبيوت اصلا؟
1: بسيارة.
0: يجي فان.
1: ايه.
0: هذا صار هو البير مينيمم. فنصيحتي لاخواتي اللي يسمعوني لا تتاثروا من الكلام الفاضي هذا، يعني ترى في الاول والاخير الافعال الحقيقيه.
1: صح.
0: الافعال الحقيقيه هي الاهم،
1: هي اللي بتبني الحب اصلا. نعم. وتبين هو هذا البني ادم اللي انتوا معه اذا منيح ولا لا.
0: نعم. And we are there for the long run. خلينا نضيف long run في الكلمات. إيه. هذه مو مهم الحين اللي حننزله بوست على الانستغرام، المهم اللي بعد 10 سنين كيف علاقتنا مع بعض.
1: صح.

يسعد لي صباحكم جميعا مستمعينا الغالين. شهد فادي يقول جي اي حتى لا غلطان يا فادي. ايش هو الهوتيل اللي راح اعطيكم فيه ستيكيشن لليوم؟ من راح يجيبها صح يا اخوان؟ شهد تقول صباح كريم، هذا العيد مع الاسف ما في شيء حلو لانه حكون دوام. اول عيد اللي ما اعطل فيه بس لاني بشتغل بمحطة اعلامية. زميلتي في المجال، اهلا وسهلا. نعم يا اخوان، على فكرة هذه اول سنة كذلك اللي انا اعطل فيها في العيد، فعقبالك ان شاء الله يا شهد. عادي عادي، معليه، اذا انت في مجال الاعلام يستاهل يستاهل، معليش. طيب يا اخوان، لازلنا مكملين معكم. مين راح يصيدني ويجيب اسم الهوتيل اللي راح اعطيكم فيه ستيكيشن عيدية لكم؟

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق ختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2020.

0: خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي اند دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:35.
2: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي، نشوفها من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي لا توجد أي زحمة تذكر، أما على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى الشارقة كذلك الطرق سالكة ولا توجد عليها أي زحمة تذكر، شارع الخيل بالاتجاه إلى أبوظبي وإلى الشارقة سالك والأمور كلها طيبة، أما شارع الشيخ محمد بن زايد فأيضا لا توجد عليه ازدحامات. عند منطقة محيسنة بالاتجاه إلى أبوظبي في ازدحامات متفرقة والسبب هو حادث هناك، نتمنى السلامة للجميع. غير كذا الطرق سالكة ودرب السلامة لكل من يسمع.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

إذا كنت مداوم اليوم وتبي تعيد وتبي عيدية فأنت في المكان صح. إكسترا فايبز معايا أنا كريم يا أخوان، راح أعطيكم not one but two vouchers لإقامة في دوسيت دي 2 نسيم ريزورت في عمان. Let's go. That's what's up. عيديتي لكم اليوم قوية يا أخوان، راح نعطيكم إقامة لشخصين بالغين وأطفال من 12 سنة أو أقل، طفلين يعني أربعة، العائلة كلهم راح يطلعون على دوسيت دي 2 نسيم ريزورت بمنطقة الجبل الأخضر بعمان. ولا أحكيكم على الهوتيل هذا، أقول لك سويسرا جبناها لك لين عندك، ما يحتاج تروح لأنه الأجواء هناك كلها جبال وخضار وفيها متعة للعائلة وللأطفال، وتقعد في الريزورت طول اليوم ما يحتاج أنك تطلع. تبون تفوزون معايا؟ خليكم معايا على السمع. الساعة القادمة إن شاء الله راح نبدأ هذه المسابقة وأعطيكم تلميح، جهزوا ردود العيد. بريك صغير ونكمل معاكم إكسترا فايبس.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم اكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تعرض في براك تجربتها الناجحة لتخطي التحديات على تجارتها الخارجية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها المنطقة. معهد دبي القضائية استعرض التقرير السنوي لإنجازاته لعام 2025 معززا مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة. روبيو: حل المسألة النووية مع إيران غير ممكن في 72 ساعة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا حرا ومفتوحا، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي، وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصاديا وتجاريا. وأشار الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة لتفادي مضيق هرمز تضم موانئ الفجيرة وخرفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عمان وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من 5 محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاما حافلا بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية. روضة الشمس مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي للقضاء أو القضائي تتحدث لمركز أخبار ARN عن ما يعكسه التقرير السنوي للعام 2025 من إنجازات.
5: أطلقنا في معهد دبي القضائي التقرير السنوي العام 2025 الذي أبرز إنجازات المعهد النوعية والتي شملت تطوير التدريب القضائي وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية والمبتكرة في تقديم الخدمات التدريبية والمعرفية، إلى جانب التوسع في الشراكات المحلية والدولية ونشر المعرفة القانونية. وكان أهمها حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، إضافة إلى اعتماد 7 من برامجنا التأهيلية وإطلاق عدد من الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية التي تدعم التدريب التفاعلي. واستقبل المعهد أكثر من 7000 متدرب عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة. وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، وتزامنت هذه الإنجازات مع عامل المجتمع في الإمارات انطلاقا بإيماننا بأن التدريب القضائي والمعرفة القانونية يمثلان جزءا من مسؤوليتنا المجتمعية في دفع مسيرة التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يمكن إبرام اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي في 72 ساعة، مؤكدا أن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا. وكان روبيو الذي يزور الهند أفاد الصحفيين في وقت سابق باحتمال تلقي خبر جيد خلال ساعات بشأن إيران قبل أن يخفف الرئيس دونالد ترامب من وقع ذلك بإشارته لأن واشنطن لن تستعجل اتفاقا مع إيران. ولم تكشف الولايات المتحدة رسميا عن جوانب التفاهم الذي يتم العمل عليه، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إعداد مذكرة من 14 بندا تنص خصوصا على إنهاء الحرب على أن يرجع البحث في نقاط خلافية أبرزها النووي إلى مرحلة لاحقة تراوح بين 30 و 60 يوما. عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأن يشمل لبنان، حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة شهرين. ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، بينما تواصل قواتها عمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان. رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 900 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو، وذكرت تيدروس أدهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة أن هناك 100 حالة مؤكدة من بين إجمالي الحالات المشتبه فيها. قال جهاز الأمن الأوكراني أن طائرات مسيرة أطلقها نفذت هجوما الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. من العربية 99 نقدم لكم تحية كبيرة وأيضا نقدم لكم عيدية خطيرة كل مستمعينا الأعزاء. اليوم لكم not one but two staycation vouchers في دوسات دي تو نسيم ريزورت اللي موجود بمنطقة الجبل الأخضر بعمان. والكاتش مرة سهل، ردود العيد. من اللي يقول دايما الردود لعبتي؟ اليوم راح نحط ردودك تحت الاختبار. بعتولي على 404 ولا تطبيق يارن بلاي وحتى على الواتساب 0487155222. كريم أنا ملك الردود، اكتبولي أي شيء تحبونه وإن شاء الله راح يجيكم اتصال مني أنا شخصيا وراح أهنيكم بالعيد وأشوف اللي يرد صح راح يفوز معنا إن شاء الله بإقامة لشخصين بالغين وطفلين من عمر 12 سنة أو أقل. وش تنتظر؟ ابعت الرسائل وإن شاء الله فالك الفوز مو بشخص واحد بل شخصين، تتستاهلون. كل عام وانتم بخير.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

قصة بسيطة عفوية لطفل من كينيا اسمه ميلان. كان قاعد يحكي بمشاعر فياضة انه حاب يزور دبي. كان يوصفها بلسانه ان دبي مدينة من كوكب ثاني. الفيديو هذا انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لان طريقته وكلامه كان فعلا من قلبه يبي يزور دبي بدون اي تصنع او مبالغة. حلم كبير لولد صغير. وتخيلوا الفيديو هذا وصل لمين؟ سمو الشيخ حمدان بنفسه شاف الفيديو وطلب انه الولد هذا يجي على دبي هو اهله. وفعلا بعدها على طول نشوفهم موجودين قاعدين ينبسطون في كل انحاء دبي. شيء يفرح والله، شيء يفرح. طيب ليش هذه القصة اثرت بالناس؟ أثرها لأنه شيء بسيط جدا. الطفل ما عنده حسابات ولا استراتيجية محتوى، عنده بس حلم وكلمة صادقة. وهذه القصص تذكر الناس أنه أحيانا أبسط الأشياء اللي بتوصل أسرع. سؤالنا لليوم برأيكم، لو كل حلم بسيط نعبر عنه ممكن يتحقق بالسوشيال ميديا؟ وإذا في حلم تقولونه لي اليوم وممكن يتحقق، يا ترى ايش بيكون؟ خبروني على 404 او على تطبيق ارن بلاي او على الواتساب 0487155222.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99. زوروا The Green Planet دبي اليوم، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات. استمتعوا بعرض مميز يتيح للأطفال الدخول مجانا مع كل تذكرة لشخص بالغ. تعرفوا إلى أحدث فرد في عائلتنا، صغير الليمور اللطيف. اكتشفوا عالم نابض بالحياة يضم كائنات برية نادرة وتجارب طبيعية مدهشة في وجهة مثالية لتعيشوا أجمل الأوقات العائلية. زورونا اليوم في The Green Planet دبي واكتشفوا شيء جديد في كل زيارة. تطبق الشروط والأحكام.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

أنت الغالي يا عزيز المستمع، ولك من العربية 99 وإكسترا فايبز أحلى عيدية لليوم، وهو فاوتشر ستيكيشن في دوسات دي تو نسيم ريزورت اللي موجود بمنطقة الجبل الأخضر بعمان. تعالوا أكلمكم شوي أكثر عن هذا الريزورت اللي معروف بأجواء الهدوء واللوكجري. عليه إطلالات جبال رهيبة وغرف مع فيوز مرة حلوة، مسبح كبير وسط الطبيعة، فعاليات للعائلة والأطفال، بوفيه فطور مشهور جدا هناك ومناسب جدا للشردة من الزحمة ومن الأجواء اللي فيها كتمة. هناك تطلع على الجبل وفيه ريزورت وفيه فعاليات للعائلة كلها، في عندهم أعتقد ماونت بايكينج، في عندهم هايكينج، في عندهم فعاليات لكل العائلة. اللي يحب يجنن ويطلع ويستمتع بالطبيعة موجود، واللي يحب انه يتسدح قدام البول موجود، والأطفال عندهم كيدز كلوب موجود، وإن شاء الله تو فاوتشرز اليوم في إكسترا فايبس كذلك موجود. بس ابعتولي أي شيء على إكسترا على الأسماس 4004 أو حتى على الواتساب 0487155522 أو حتى على الARN بلايش. في كنين تضحكين ليه انفصلت؟ عشان انفصلت؟ كلام انت بخير. بعتولي وان شاء الله اللي يعرف يرد على التهاني والتبريكات ما يكلج زي ما انا كلجت قبل شوي، ما يصير فيه ايرور، راح يفوز معنا. وعلى فكرة في فيديو في العربية 99 منزلين احنا على الانستغرام فيه ردود العيد، اللي ذاكر من هناك راح يطلع معايا على الهواء وهو جاهز. بانتظار رسائلكم على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155522. وأذكركم أنه مو فائز واحد بل فائزين محظوظين بستيكيشن للعائلة كلها، بالغين وأيضا أطفال من 12 سنة أو أقل، وانتم تستاهلون. كل عام وانتم بخير.

0: لفرصة الفوز بستيكيشن في دوسات دي 2 للعائلة كلها معنا على الهواء مباشرة مستر وليد. صباح الخير استاذ وليد.
1: صباح الخير استاذ كريم، كل سنة طيبين
0: وانت طيب،
1: وعيد سعيد عليك وعلى كل الأمة الإسلامية كلها.
0: امين يا رب العالمين. انا ما ابي اغششك الاجابات. طيب مسابقتنا جدا بسيطه ولطيفه. وليد راح اعطيك تهاني العيد وانت تعطيني الرد. اذا جاوبت على ثلاثه صح الف مبروك عليك الستيكيشن.
1: تمام ماشي.
0: حلوين
1: حلوين.
0: يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: ماشي. عيدكم مبارك.
1: عيد سعيد.
0: كل عام وانت بخير.
1: كل سنة وانت طيب.
0: تعتبر صح. طيب اخر واحدة. عاش من شافك.
1: عاش من شافك. عاش من شافك. الحمد لله على السلامة.
0: شلون شلون شلون
1: يعني.
0: طيب اسمع، حاطيك كمان واحدة وليد عشان ايش؟
1: اوكي
0: عشان كل عام وانت بخير، عشان عيدية.
1: اوكي
0: لازم تجيبها صح، ما فيها كلام هذه. شو لين شو انت عطيها لين. ها يلا.
2: عساك من الغانمين والسالمين.
1: تكون طيب وكويس و
0: اوه يا وليد الله يسعدك زي ما سعدتنا مع الاسف. تقريبا كلهم غلط
1: اساسي طبعا.
0: تقريبا كلهم غلط.
1: انا مش عارف اصلا المسابقه يعني بتتكلم فيه من الاول، فبس مش عارف مش مركز معاك، بس مفيش مشكله. انا مبسوط ان انا سمعت صوتكم، ده اهم
0: الله
1: حاجه.
0: يسعدك.
1: يعني
0: الله يسعدك يا مستر وليد. الله يسعدك دوم.
1: كل سنه وانتم طيبين.
0: وانت طيب بصحه طيب. وسلامه. طيب كذا لا زال عندكم فرصه اخواني المستمعين انكم تفوزون معنا بستيكيشن في دوسات دي 2، ونتكلم على فرصتين مو بس فرصة واحدة. فابعتوا لي على 404 ولا تطبيق RN Play، أو حتى على الواتساب 0487155222. دوسات دي 2 مع اسماكم الثنائية، وراح اتصل عليكم. والمسابقة جدا سهلة، تجاوب صح على ردود العيد انت كذا مختم معنا.

0: لازلنا مكملين في مسابقتنا للفوز بستيكيشن في دوسيت دي 2 للعائلة بكلها. معنا على الهواء مباشرة ليلعب معنا غالب. صباح الخير غالب.
1: صباح الورد والياسمين.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا غالب. أنت قلت أنا ملك الردود شخصيا.
1: إن شاء الله ملك الردود.
0: موفق موفق. طيب راح نسألك, راح نعطيك ثلاثة شو نسميها هاي, تهانئ وتبريكات, وإذا جاوبت على اثنين منهم صح ألف مبروك عليك الستيكيشن. أوكي
1: إن شاء الله.
0: طيب نبدأ من ليفل 1. كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير والصحة والسلام إن شاء الله.
0: الله هذه فيها بهارات هذه كمان نايس. عاش من شافك.
1: عاش بابك.
0: بعد صح بعد صح ممتاز. طيب الليفل الأخير ليفل الوحش. نعمتوا ببركات العيد. أنا مش قادر أقول نعمتوا ببركات العيد.
1: نعمتوا ببركات
0: العيد. علينا
1: وعليكم إن شاء الله.
0: هاي صعبة. قال علينا وعليكم.
1: علينا وعليكم.
0: علينا وعليكم صح. ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: ألف ألف مبروك غالب, فس معنا بستيكيشن في دوسيت دي 2 نسيم ريزورت بمنطقة الجبل الأخضر بعمان لشخصين بالغين والأطفال من 12 سنة أو أقل. غالب أنت متزوج؟
1: متزوج نعم, عندي طفلين.
0: وعندك عيال؟
1: عندي عيال بس يعني سنتين وسنة ونص.
0: يا سلام ممتاز بيرفكت. أنت كذا تشيك أول ذا بوكسز, شيل الأهل كلهم وجهوا على هناك. وعيدك مبارك يا حبيبي.
1: عيدنا مبارك علينا وعليكم. يا الله على الجميع كلام.
0: آمين آمين يا رب العالمين. يعطيك العافية نورتنا غالب. شكرا لك فعلا ملك الردود غالب. يا إخوان كل من يسمعنا لا تزعل لأنه لا زال

0: زوروا The Green Planet دبي اليوم، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات. استمتعوا بعرض مميز يتيح للأطفال الدخول مجاناً مع كل تذكرة لشخص بالغ. تعرفوا إلى أحدث فرد في عائلتنا، صغير الليمور اللطيف. اكتشفوا عالم نابض بالحياة يضم كائنات برية نادرة وتجارب طبيعية مدهشة في وجهة مثالية لتعيشوا أجمل الأوقات العائلية. زورونا اليوم في The Green Planet دبي واكتشفوا شيء جديد في كل زيارة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر شيفروليه اريبيا دوت كوم أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
0: خلي فلوسك تشتغل.

0: لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة في شوارع دبي ونبدأ من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت الجديدة للمتجهين إلى أبو ظبي. لا توجد أي زحمة تذكر على شارع الشيخ زايد. كذلك بالاتجاه إلى الشارقة لا توجد أي زحمة تذكر شارع الخيل. كذلك من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبو ظبي وإلى الشارقة الطرق كلها سالكة والأمور طيبة. شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من القرية العالمية بالاتجاه إلى أبو ظبي في زحمة متفرقة هناك والسبب هو حادث. نتمنى السلامة للجميع. من منطقة محيصنة بالاتجاه إلى أبو ظبي في أيضا هناك حادث مسبب ازدحامات. نتمنى السلامة للجميع ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

ختاما للساعة الثانية من اكسترا فايبز مع ماجد المهندس. في الساعة القادمة لكم عيدية ثانية مقدمة من اكسترا فايبز ستيكيشن في دوسيت دي 2، فخليكم على السماء.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب
1: روحي نسمع عند الحبايب
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي
2: اسمحوا إذا بتسمحوا
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: أكبر حدث موسيقي في العام يعود من جديد، استمتعوا بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026 مع فرقة إيماجين دراجونز، لويس كابيلدي، وزارا لارسون وغيرهم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
4: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
8: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
10: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه أبلغ ممثله بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران في وقت قللت فيه إدارته من آمال تحقيق انفراج وشيكة في الحرب، وهي الآمال التي أحياها كلا الطرفين قبل يوم واحد فقط. شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان أمس رغم وقف إطلاق النار، في حين أعرب الأمين العام لحزب الله عن أمله في التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. أمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرتشنيك فرد صوتي بالقرب من كييف، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. أعربت الهند عن قلقها من القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول، مع تأكيد تقاربها مع واشنطن في ملفات خلافية، وذلك في ثاني أيام زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: اهلا وسهلا بالجميع في الساعه الثالثه والاخيره من اكسترا فايبز. معايا انا كريم مباشره من استديوهات العربيه 99 زي ما وعدناكم. اليوم العيديه علينا. نعم يا اخوان، راح تفوزون معنا بستيكيشن في دوسديتو جبل الاخضر في عمان للعائله كلها، شخصين بالغين واطفال من 12 سنه او اقل. لكن نبي نعرف مين عنده فن الرد في العيد، مين اللي ما ينحشر، مين اللي دائما يرد عليك الصاعب صاعين. خبرونا على 404 وعلى تطبيق ارن بلاي وعلى الواتساب 0487155222. قل لي كريم انا ملك الردود وراح ادق عليك واختبر ردودك. ثلاثة اسئلة، ثلاثة اجابات او ثلاثة تهنئات وتبريكات وثلاثة ردود صحيحة تساوي الفوز. اليوم موضوعنا دوبي انا ولين داخلين على الاستوديو والمورنينج برودوسر اللي ما يعرفها، قلت لها قد رحتي ثيرابي من قبل او لا؟ شو كانت اجابتك؟
1: قلت له لا بس كتير نفسي روح.
0: مو لك تروحين على الثيرابي؟
1: ايه مو لانه مثلا في مشكله معينه بدي اعالجها، بس في موضوع مثلا بيكون براسي ونفسي اعرف انه ليش بيصير معي دائما. يعني لما يصير معك شغله دائما مع كل الناس بتحس كل ما تدخل حدا على حياتك بتصير نفس الشغله، شو بتصير تحس؟
0: هذه مشكلة بلا حل.
1: إنه المشكلة يمكن مو بالناس اللي عم تفوت على حياتي، يمكن بتعاملي معهم.
0: يا سلام.
1: أو بشيء أنا عم بعمله، فهمت كيف؟
0: أنا أقدر جدا الشيء اللي قلتيه الآن. شكرا. إنك بديت تلاحظين إنه يمكن المشكلة منك، وأنا دائما أقول هذا الشيء. الإنسان دائما يشوف نفسه صح.
1: إيه.
0: دائما يشوف نفسه. لا هم ما we don't reflect زي ما أقول لك، ما نشوف إحنا طيب أنا إيش سويت طيب دقيقة. أو حتى يوم يجينا نقد على طول نرفع الجدار السابع. أيه. أنواع الدفاعات الجوية والأرضية عشان ما نبين إن إحنا غلط. فبرافو والله، هذه نقطة.
1: بس صار. عادي إنه تكون الشغلة اللي أنا عم بعملها مو قصة إنه شيء مو منيح، يمكن تكون شيء منيح بس العالم بتاخده بطريقة إنه ممكن تستغل الشخص اللي قدامه، فهمت كيف؟
0: نعم.
1: يعني أنا مثلاً كتير ناس بيحكوا لي إنه أنتي كتير عندك طيبة قلب، إنه عادي هيك كتير حنونة وطيوبة وهيك، إنه ما بفكر. يعني أنت لو مثلاً جاي عم تعمل حركة مو منيحة قدامي،
0: أنت دائماً تأخذيها بشكل إيجابي. يعني نيتك صافية، خلينا نقول
1: كتير نيتك صافية
0: وحلو نية صافية. أنا دائماً أقول المقولة هذه، أنا أفضل أني أطلع من العالم هذا مظلوم ولا أني أكون ظالم.
1: صح.
0: خليني أهبل وعبيط وعادي والناس تمشي تقولي، لأنه سبحان الله شفت الفيديو هذاك اللي قال ما بعرف ربك يسرها، شو الفيديو هذاك اللي انتشر؟ أنا صرت أخذه مثال في حياتي، تصير أشياء غريبة أطلع أنا اللي زي اللي ها، لأنا اللي إيش صار في الموقف هذا، يعني أطلع أنه أنا مو راضي أو صارت شيء وتقعد تهم وتفكر، بس بعدين تترتب الأمور لصالحك ما تعرف كيف.
1: ما بتعرف
0: لأنه إذا فعلا نيتك صافية، ولا أنت من النوع اللي يقول ذا الكلام، بس نيتك كل عام وانت بخير. بس نرجع لسؤالنا مرة ثانية، ألا وهو الثيرابي اللي هو العلاج النفسي. يا أخوان كل من يسمعني، هل فعلا أنت رحت وجربت هذا الشيء أو لا؟ وإذا بتروح إيش هي المشكلة اللي ممكن تشوفها، أو حتى مو مشكلة يعني شيء معين أنت تشوفه بنفسك تبى تفهمه أكثر عن نفسك؟
1: طب أنت ما حكيت.
0: أنا أيه. أنا ما رحت.
1: طيب بس لو بدك تروح عن شو ممكن تستفسر؟
0: قلت لك هذا الكلام تحت الهواء بعيدة والله يا إخوان. أنا الحمد لله عندي نعمة النسيان وعدم التركيز، أو أني أركز بشيء بعدين أنسى خلاص. ما
1: صح هاي مليون
0: هذا صار الشيء متى صار أساسا حرفيا يعني
1: مليون
0: دايمر. بالعكس أشوف هذا الشيء كويس، ما بيركز مع نفسي. عرفت اللي يقولك ما بيركز، ما بيفتح باب وبعدين أدور على مشكلة يمكن هي موجودة، اللي حولي يتعذبون نفسيا عادي خلاص. أنا شيء ما أكون مركز فيها.
1: هاي مشكلتنا كلنا مع كريم الصراحة. يعني من شوي عم بقول له أنت إنسان جدا بارد جدا.
0: نعم. هل أنا بارد؟
1: كتير بارد كريم. كتير يعني خلي المستمعين يحكوا، أنت إنسان كتير بارد وعن جد هيك، يعني أنه ماشي بالدنيا ماشي، موها يعني ما عم بتفكر بالدنيا، فهمت كيف؟
0: هذا هو أحس الصح والله، ولا أنا غلطان؟
1: صح لإلك بس الناس بتنرفز.
0: صح اللي حولي كذا طالع فيه، أنت ليش بارد قبل شوية قالت لك؟ طلع ها؟ طيب يا إخوان مسابقتنا مكملة وأيضا موضوعنا مكمل. إذا حتروح على الثيرابي العلاج النفسي، إيش هي المشكلة؟ إيش البلل اللي فيك؟ أنت ما تصلح وخبرنا.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. التطبيق عم يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شيء.
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: جاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: لفرصة الفوز بستيكيشن العائلة كلها في دوسات دي 2 معانا على الهواء مباشرة محمود عبيد. صبحك الله بالخير محمود.
1: الله يصبحك بالخير والنور والسرور ويصبح جميع المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا محمود. سمعت أنك ما كنت تشرب نيدو وأنت صغير، تشرب ردود.
1: مظبوط، أنا لما كانت ابني تيجي تعطيني الأنيمي نيدو إلا ليش نيدو.
0: العب جوي انت يا محمود. طيب يلا انا ابيك تفوز معنا ان شاء الله اليوم، فراح اعطيك ثلاثة تهانئ وتبريكات وتعطيني الردود الصح، اثنين منها صح تكون فايز معنا ان شاء الله. جاهز؟
1: ان شاء الله. قول يا رب.
0: طيب نبدأ من الليفل 1. تقبل الله طاعتكم
1: منا ومنكم.
0: سلام يا سلام. من العايدين والفايزين؟
1: من العايدين والفايزين. هذه شوي خليجية أكثر.
0: معروفة.
1: من العايدين والفايزين وياكم.
0: طيب آخر واحدة. عساكم من عوادة.
1: عساكم من عوادة.
0: لا وين حليب النيدو راح يا محمود؟
1: ما انت صعبت علي، انا رديت شوي مع الشباب اكثر.
0: يلا عساكم من عوا.
1: طب اعطيني هند.
0: معروفة هي انت تعرفها، سهلة هي.
1: عساكم من عوادة. عساكم من العيدين.
0: ايوه.
1: ضاعت عن بالي صراحة.
0: ما في مجال.
1: عساكم من الفايزين،
0: لانه هذه الاخيره وانت غلط في اللي قبلها، جبت الاولى صح.
1: طب ساعدني شوي.
0: اشوف انا بس يكون اني ما خسرتك للحين، هذه مساعده والله يا محمود. يلا
1: عساكم من عواده منا ومنكم ان شاء الله، او ينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
0: شو قلت؟
1: ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
0: أيوة هذا الكلام اللي نبي نسمعه. أيوة هذا الكلام اللي نسمعه، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، سهلة وبسيطة. ألف مبروك يا محمود، فزت معنا بستيكيشن في دوسات دي 2 لك وللعائلة الكريمة، بالغين وأطفال من 12 سنة أو أقل، تستاهل.
1: تسلم كلك ذو.
0: كل عام وانت بخير يا محمود.
1: وانت بألف خير وعلى المستمعين جميعا ان شاء الله.
0: على العين والراس، حياك الله اخوي
1: حبيبي. شكرا.
0: طيب يا اخوان، هذه كانت عيديتكم اليوم في اكسترا فايبز معايا انا كريم. لسه ساعتنا ما خلصت، فخلونا نسمع حالة حب

0: اهم شيء في العيد يا اخوان ان احنا ايش نحب بعض، نعطي بعض
1: عيدية. ناخذ عيدية
0: نسلم على بعض، نجتمع مع بعض، حتى مع الغريب اللي ما تعرفه دائما التصرفات اللطيفة ترجع على مجتمعنا بشكل إيجابي جدا. واحدة من المواقف الحلوة اللي شفتها في ستوريات لينا خليها تحكيها هي بنفسها، شو صار معك لي؟
1: مبارح كنت بسوبر ماركت كريم وكنت جايبة مي، يعني أنا نت مي بس، فبدي روح عند الكاشير حاسب. أنا وفي مرة ماسك ابنة حاملته صغير، جينا بنفس الوقت بس أنا سبقتها الصراحة، يعني كان أنا وقفت وحاسبت وطلعت، وهي كمان مع غرض واحد ماسك كيس هدايا. صرت إلا تفضلي حاسب، تقلي لا والله أنت بتفضلي، لا لا أنت تعرف كيف العرب بيصيروا يتعازموا. آخر شيء مسكتها من إيدها وسحبتها، قلت لها والله أنت رح تحاسبي، قلت لها أنت ماسك الولد أنت بدك تحاسبي. ونحن واقفين صار الولد كل شوي يطلع علي، يمكن عمره سنة على فكرة، يطلع علي هيك يعمل لي باي مدري شو، وأنا هيك عم بضحك وألعب معه. فجأة كنت صافنة بعيد بلاقي حدا سحب أني انطل مي وحاسب عنا، هي البنت سحبتها وحتى ما سألتني، يعني أنت متخيل سحبتها، قالت لي أكيد ما رح خليك تعدي تستني أنه بس مشان مي، لأنه هي طولت وهي عم تحاسب لأنه كيس هدايا. بتعرف كريم قديش هذا الموقف يعني خلاني هيك أصفن، أنه يا الله كيف عن جد يومي ما كان كتير، يعني اللي هو اليوم المثالي، بس صار هذا الموقف. أنت متخيل كيف طلعت من هيك من المحل قاعد هيك عم بصفن بالسماء، وتعرف هيك السماء زهرية والناس لسه بخير،
0: نسيت كل همومك.
1: لما تعمل شيء منيح الله سبحانه وتعالى بيعطيك شيء يرجع فعلا لك هذا الشيء
0: فعلا
1: اللي أنت عملته. فلازم دائما نحن نكون مناح، دائما نحاول مبادر. نصنع يوم شخص
0: فعلا
1: عن جد الموقف كتير يعني حلو.
0: تخيلي لو تسمعنا الحين واو. أنا ما كان قصدي أدفع
1: كم ديك تمشي
0: أبي أخلص منك أبيتك
1: ما تلعب الولد
0: فقصة جميلة والله يا إخوان، فهذا يعني دافع لكل أحد أنه يبادر في يومه، ما ننسى أن احنا كلنا عندنا هموم، كلنا عندنا أشياء نفكر فيها، كلنا نغلط، كلنا نسوي حاجات مو قاصدينها، فدائما نصفي النية رقم واحد. أنا دائما أقول، ورقم اثنين بادر بشيء إيجابي، إن شاء الله يرجع لك أضعاف أضعاف.
1: صح.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: وصلت مبادرة آفاق جديدة للتوسع الخارجي التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى 27 سوقا عالمية لا سيما في آسيا وأفريقيا بهدف تعزيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو مزيد من الأسواق الواعدة. تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بذكرى تأسيس المجلس، حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي للمجلس إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وتوضح البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون

0: الآن مع بنك الفجير الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
1: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصار إلي الصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جيتور تي 1 الجديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصار للصرافة اليوم.
0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا dubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:39.
0: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: نشوف الزحمة وين في شوارع دبي ونبدأ من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينتس الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي. لا توجد أي زحمة تذكر. متجهين إلى الشارقة كذلك على الشيخ زايد لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخيل عند منطقة دبي ديزاين ديستريكت بالاتجاه إلى أبو ظبي ازدحامات متفرقة وخفيفة لا يوجد حادث. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من منطقة محيصنة بالاتجاه إلى أبو ظبي في زحمة وسبب هو حادث. نتمنى السلامة للجميع ودرب السلامة لكم جميعا.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

عيدكم مبارك وكل عام وانتو بخير. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. نشوفكم يوم الاثنين القادم ان شاء الله على خير. انبسطوا وغيروا جو وعيدكم مبارك.

0: مع ويو بانك راتبك بيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك هلأ لويو للأفراد واكسب فائدة سنوية بتوصل ل 6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لمعلومات أكثر زوروا هلأ الموقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
5: هلا كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
6: لا عادي.
5: طيب كم الحساب؟
6: 68 درهم.
5: تفضل. 50 60 68.
6: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
5: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
6: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية. أسرع أسهل وأأمن.
5: حلو، خلينا نجرب
7: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
8: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة. الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
9: أجمل الأغاني العربية.

0: الصورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق لبنان بالأمس رغم وقف إطلاق النار، في حين أعرب الأمين العام لحزب الله عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. أمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرتشينك فرد صوتي بالقرب من كييف في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكرون. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو إلى الملتقى.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح. الاستمرارية بالنسبة لي من
0: عوامل النجاح. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: شو أول شيء بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
4: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
5: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
6: إكسترا؟ Definitely extra time.
5: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
8: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: Extra vibes.
8: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا dubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
11: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
12: الجاكيت؟
11: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
12: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
11: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
8: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر بجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا كان صاحب ولا

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
6: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم العربية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان في النسخة الثالثة هي نسخة مختلفة، لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. أكد وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة إما ستتواصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو. حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيري من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعاه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: وصلت مبادرة آفاق جديدة للتوسع الخارجي التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى 27 سوقا عالمية لا سيما في آسيا وأفريقيا بهدف تعزيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو مزيد من الأسواق الواعدة. تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بذكرى تأسيس المجلس، حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي للمجلس إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وتوضح البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا. أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سلسلة من التنبيهات عالية الخطورة تتعلق بموجة غلاء مرتقبة تضرب المواد الخام والسلع الأساسية تزامنا مع تهديدات جدية بانقطاع سلاسل إمدادات الطاقة العالمية. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن مؤشر أسعار السلع الأساسية قد يرتفع بنسبة تصل إلى 24% خلال الأشهر القادمة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: هلا حبنا غلطة، تركنا غلطانين.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
4: هردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
4: أنت حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
5: أجمل الأغاني العربية

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو. حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيري من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. أطلقت الصين المركبة الفضائية شينتشو 23 التي التحمت بنجاح بمحطتها الفضائية في خطوة تأتي تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربي.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك إكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إي سبورت فيستيفال دوت كوم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا إلى الله تعالى ضمن مناسك الحج لهذا العام. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وجه الجيش الإسرائيلي اليوم انذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله على الرغم من وجود هدنة معلنة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وأوضح روبيو للصحفيين في نيودلهي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. كشفت رئيسة بلدية في مقاطعة أورنج كاونتي الأمريكية أن هناك سكانا لا يزالون يرفضون مغادرة منطقة الإخلاء حيث يهدد خزان كيماوي غير مستقر بالانفجار. وحذرت ستيفاني كلوبشتاين رئيسة بلدية مدينة غاردن غروف الأشخاص الذين بقوا في المنطقة من أن الوضع خطير للغاية ودعتهم إلى المغادرة فورا. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى من 9 طوابق قيد الإنشاء بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا، وذكرت السلطات الفلبينية أن 17 شخصا معظمهم من العمال الذين كانوا نائمين في موقع البناء ما زالوا في عداد المفقودين، وأشارت إلى إنقاذ 24 شخصا من تحت الأنقاض بالإضافة إلى انتشال شخصين من فندق شقق سكنية تضررت جراء انهيار المبنى، ولم تحدد السلطات المحلية بعد سبب انهيار المبنى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المبادرات والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز انسيابية حركة التجارة وضمان استدامة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ويواكب توجهاتها الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة. ختاما، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في الأردن من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليار درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: العربية 99 العربية.
3: الموسيقى أولا.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك إكس هاب في نخيل مول وند الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال.com. أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين، والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بين ما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين، والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
6: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا إلى الله تعالى ضمن مناسك الحج لهذا العام. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي تيمار بن غفير قوله على نتنياهو أن يضرب بيده على طاولة ترامب ويعلن العودة إلى حرب مكثفة في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان في ظل استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وجه الجيش الإسرائيلي اليوم انذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد بطريقة أخرى. وأوضح روبيو للصحفيين في نيودلهي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى من 9 طوابق قيد الإنشاء بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا. وذكرت السلطات الفلبينية أن 17 شخصا معظمهم من العمال الذين كانوا نائمين في موقع البناء ما زالوا في عداد المفقودين، وأشارت إلى إنقاذ 24 شخصا من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى انتشال شخصين من فندق شقق سكنية تضررت جراء انهيار المبنى، ولم تحدد السلطات المحلية بعد سبب انهيار المبنى. ختاما، تعتزم أستراليا تطبيق شرط إلزام منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% من صادراتهم للسوق المحلية على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين المزيد من الإمدادات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: والأغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
2: صوت بلا صورة.
3: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
4: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
5: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
6: رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا تهاني عيد الأضحى المبارك. بتوجيهات رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي. محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي في الإمارات لعام 2025.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
6: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة، وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة. وتشمل الحزمة قروضا سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطنا ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة. ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع، شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024، ووصلت عدد الغرف الفندقية إلى 217,000 غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5% وهو من بين أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، حيث دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير اليوم للعودة إلى الحرب مع لبنان بسبب الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله تجاه القوات الإسرائيلية. وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: لقد حان الوقت لأن يضرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طاولة ترامب ويبلغه بأننا عائدون إلى الحرب في لبنان. وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى قطع الكهرباء عن لبنان واحتلال الضاحية والعودة إلى حرب مكثفة. يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي بيانا اليوم أوضح فيه ملابسات وصول مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله داخل أو إلى داخل إسرائيل. إلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من وجود هدنة معلنة. لقي 3 أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى من 9 طوابق قيد الإنشاء بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا. وذكرت السلطات الفلبينية أن 17 شخصا معظمهم من العمال الذين كانوا نائمين في موقع البناء عندما وقعت الكارثة في ساعة مبكرة يوم أمس ما زالوا في عداد المفقودين، وأشارت إلى إنقاذ 24 شخصا من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى انتشال شخصين من فندق شقق سكنية تضررت جراء انهيار المبنى، ولم تحدد السلطات المحلية بعد سبب انهيار المبنى. كشفت رئيسة بلدية في مقاطعة أورنج كاونتي الأمريكية أن هناك سكاناً لا يزالون يرفضون مغادرة منطقة الإخلاء، حيث يهدد خزان كيماوي غير مستقر بالانفجار. وحذرت ستيفاني كلوبشتاين رئيسة بلدية مدينة غاردن غروف الأشخاص الذين بقوا في المنطقة من أن الوضع خطير للغاية، ودعتهم إلى المغادرة فوراً. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصص بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
10: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.

0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال .com.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني،
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: هلدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات،
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
3: انت يا حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد.

أحسن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة، ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل، وقال بن غفير حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إن إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان، وأضاف يجب قطع الكهرباء عن لبنان ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
1: لا

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes
5: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب
1: وحين اسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: قلت

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، وشملت الإنجازات ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. أصيب نحو 20 شخصا اليوم في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة والإسعاف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يا مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق، اهلا بكم معايا في يوم جديد واسبوع جديد على هوا 99 العربيه والفريواي. النهارده يعني خلاص احنا كاونت داون عشان عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين وربنا يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. على مدار الاسبوع كله فريواي مكمل، احنا موجودين من الساعه 5 لحد الساعه 8 مع بعض من النهاردة والحد يوم الجمعة عادي جدا. أهلا بكم معايا في أي وقت، عارف إن شوية هيبقى فيه بعض الانشغال مع الأسرة والأصدقاء والأحباء وفي ناس مسافرة، ولكن اللي موجود زي ما بيقولوا إيه الجودة بالموجود يعني، فإحنا مع بعض وأكيد مكملين فقراتنا، وكمان قريب جدا جدا جدا هيكون فيه عدية حلوة محضرينها لكم في فريواي من العربية 99 ومن فريواي. تفاصيل اكتر عن النهارده وعن نقدر نقول الايام اللي جايه هيكون فيها فعاليات كتير قوي واحداث كتير قوي وفي اخبار جديده بمناسبه العيد، كل ده هيكون معايا في الساعات اللي جايه من فريواي.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو. لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا احسن بكتير. هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شي.
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
8: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
7: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
8: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
7: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرأي الإعلامي العربية 99.

0: طيب نمسي بالخير بقى على الناس الجميله اللي بعتت مسا علينا. عايشه مساء الفل عليكي كالعاده. اول حد بيبعت محمد نسلي، مساء الفل عليك، بيقول يسعد مساك يا وائل، كل عام وانتم بخير، وانت بخير يا رب، انت وكل حبايبك وكل بيسمعونا، اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركه محمد نسلي. شكرا ليك يا محمد. هبه بعتت بتقول، هبه بري، مساء الخير وائل، كيفك، كل عام والجميع بالف خير. شكرا ليك يا هبه، ينعاد عليكم بالخير والبركه، بشكرك جدا جدا جدا. وكمان مساء الفل والورد على احمد ايمان، رقم اخره 471، يا ريت يبعت لنا او تبعت لنا مين معانا عشان برضو نبقى عارفين مين بيتواصل معانا. كمان في مين تاني، مين تاني، انا قلت مصطفى ولا ما قلتوش مش عارف، بس نقوله تاني، مصطفى برضو وعمر، مساء الفل عليكم جميعا يا شباب. طيب تعالوا بقى نبدا ايه اخبار العيد، انتوا جاهزين لاخبار العيد؟ لان اخبار العيد بصراحه جايب لكم خبر كده ايه حلو وقوي. الخبر ده هيبسط ناس وهيزعل شويه ناس. الخبر ده هيبسط اللي هيستعملوا الكريدت وهيزعل اصحاب الكريدت. مين بقى؟ هنشوف. تجربه سهله جدا كلنا عارفينها، بتسهل اكتر واكتر موضوع الشوبينج في البلد، ولكن التجربه دي بقت دلوقتي على نطاق اوسع بكتير. كلنا عارفين خدمه تابي الجميله، كلنا مين يعني ما شاء الله عندنا منيو فيها، فالموضوع مفيد جدا. نفس المبلغ بتدفعه هو ولكن على اقساط ميسره من غير اي فايده، ويعني ايه الموضوع في اللذيذ منه. دلوقتي بصوا بقى الخبر القوي، مول الامارات وسيتي سنتر بيوفروا خدمه تابي للزوار عشان يستمتعوا بالتقسيط على دفعات مريحة من أي متجر، من أي متجر داخل المول بخطوات بسيطة جدا. يعني أي ستور جوه مول الإمارات أو سيتي سنتر بيستعمل تابي وممكن تستعمله فيه تابي. هلمو بنطلونات جنس كتير بقى، يعني ومجات شيرتات فساتين، الله يعز الجميع، شوزات، يعني عيشوا بقى خلاص. اي ستور هتشاوروا عليه عنده تاب، عندكوش اي مشكله. واعتقد ان الشوبينج في الفتره دي بيكون مطلوب جدا علشان سواء مستلزمات العيد او لبس العيد او ما بعد العيد، فدايما بنحتاج الشوبينج، فمع الخدمه دي اكيد كلنا هنبسط جدا. هستنى المزيد من رسائلكم على 404. قولي اخباركم ايه في العيد، خططكم ايه في العيد، هتعملوا ايه في العيد، قاعدين مسافرين، هتسافروا انترنالي ولا مسافرين بره، يعني هنعمل ايه، عرفونا كده، خلونا ايه على تواصل مع بعض. دلوقتي نطلع فاصل مع شريط كاست، نرجع 88 بقى.
1: من كم سنة وانا
0: دي الانطلاق،
1: حبك انا
0: اكيد مش محتاج اقول لا الاغنية ولا المطرب مين.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المبادرات والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز انسيابية حركة التجارة وضمان استدامة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ويواكب توجهاتها الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة. ختاما، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في الأردن من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليار درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور تيتو جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
1: العربية 99.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الخبر ده مهم جدا عشان كل الناس اللي مهتمة بموضوع المقاصب والأضحية في عيد الأضحى المبارك. بلدية دبي أعلنت عن تعديل مواعيد العمل الخاصة بالمقاصب علشان المناسبة الدينية الرائعة الجميلة دي. فمبدئيا نبدأ بيوم عرفة. يوم وقفة عرفة المقاصب مثلا اللي موجودة في منطقة القوز هيكون مواعيدها من الساعة 4 العصر لحد الساعة 7 صباحا. المقاصب اللي في حتى والقصيص هتكون من الساعة 6 مساء برضو لحد الساعة 7 صباحا. بالنسبة لأول وتاني وتالت أيام العيد هتكون من الساعة 4 العصر لحد الساعة 7 ونص صباحا، واليوم الرابع من العيد هتكون من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 7 صباحا. إن شاء الله عيد أضحى سعيد على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض في ساعتنا التالتة من فري واي. كملوا ابعتوا على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب شانغريلا دبي مع أسماءكم الثنائية، واختيار الرابع هيكون في الساعة اللي جاية. اللي هيفوز معايا هيفوز بإيه؟ نعرفين One Night Stay شانغريلا دبي لشخصين مع الإفطار.

في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت

0: لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر
1: في... لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
5: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي. محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى استئناف القتال المكثف في لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة، وتشمل الحزمة قروضا سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم يستفيد منها 929 مواطنا ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين بقيمة 123 مليون درهم يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة. ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع، شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024، ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5% وهو من بين أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء. وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على المستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامن عشر عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024. أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلن معهد دبي القضائي عن أبرز إنجازاته ومبادراته النوعية خلال العام 2025، وذلك ضمن تقريره السنوي الذي عكس عاما حافلا بالتطورات المؤسسية والإنجازات النوعية. روضة الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز أخبار ARN عما يعكسه التقرير السنوي للعام 2025 من إنجازات.
5: أطلقنا في معهد دبي القضائي التقرير السنوي لعام 2025 الذي أبرز إنجازات المعهد النوعية، والتي شملت تطوير التدريب القضائي وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية والمبتكرة في تقديم الخدمات التدريبية والمعرفية، إلى جانب التوسع في الشراكات المحلية والدولية ونشر المعرفة القانونية. وكان أهمها حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، إضافة إلى اعتماد 7 من برامجنا التأهيلية وإطلاق عدد من الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية التي تدعم التدريب التفاعلي. واستقبل المعهد أكثر من 7000 متدرب عبر 136 برنامج تدريبي، وشهدت المكتبة الرقمية أكثر من 1,000,000 زيارة، وعكس هذا الإقبال المتزايد على المحتوى المعرفي للمعهد من المتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني. وتزامنت هذه الإنجازات مع عام المجتمع في الإمارات، انطلاقا بإيماننا بأن التدريب القضائي والمعرفة القانونية يمثلان جزءا من مسؤوليتنا المجتمعية في دفع مسيرة التنمية.
4: شهدت إمارة عجمان فعاليات معرض منطقة عجمان للسيارات، ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات بإمارة عجمان، حيث يجمع نخبة من عشاق السيارات والأندية المتخصصة ورواد الأعمال والمستثمرين ضمن تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والعروض الحصرية وفرص التواصل التجاري. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.
6: تدعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أحد أهم الفعاليات في مجال تجمع وهواة السيارات، وهالفعالية دائما نحن نحاول أن ندعمها ونرعاها لأنها تستهدف وتجذب شرائح المختلفة من المجتمع مثل العوائل وهواة السيارات والأفراد وغيرهم. ودائما دور سياحة عجمان في تنظيم ودعم ورعاية هالنوع من الفعاليات اللي تروج للإمارة بأفضل شكل وتظهر للجمهور أهم معالمها وأماكنها وفعالياتها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة، وأصيب 17 آخرون بجروح اليوم بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تيمار بن غفير اليوم إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل. وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترامب ويقول له إن إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان. وأضاف: يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وهونت واشنطن وطهران من آمال تحقيق انفراج وشيك في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. أعلنت سلطات الصحة في أوغندا اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 حالات، وجميع الحالات على صلة بتفشي المرض في الكونغو المجاورة. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

99 العربية ولسه معاكم وائل عصام, وأكيد لسه بستقبل رسائلكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. طبعا لما بيجي عيد الأضحى كلنا بنفتكر فيلم بوحة, يعني في مشهد كده بالذات معين هو تريد مارك, يعني ما ينفعش أبدا عيد الأضحى من غير المشهد ده, يعني حتى ما بيعملوه كليبات كده وينزلوه على السوشيال ميديا تيك توك وإنستجرام. هنلعبه مع بعض في خلال اللينكات اللي جاية في الساعة دي, ولو شطرت قولوا لي يعني المقطع بيقول إيه, تبقوا يعني مية مية. كمان في ناس بعت ما شاء الله الخطب بتاعتها زي ما أنا قلت لكم في الساعة اللي فاتت, قلت لكم ببعتوا لي البلانز, يعني هتقعدوا هتسافروا هتسافروا انترنالي ولا برا هتعملوا إيه, ابعتوا لي على 404. لحد ما كل الكلام ده يحصل خشوا دلوقتي على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM, في ريل فاني كده كوميدي دمه خفيف سريع لطيف ظريف ان شاء الله على قلوبكم. انا وياسمين عاملينه علشان العيد, وفي موقف معين اعتقد مفيش حد ما حصلش معاه الموقف ده ولو مرة واحدة في العيد. انتوا شوفوا الفيديو واكتبوا في الكومنتات حصل ولا ما حصلش, طبعا بعد اللايك والشير والسيف والريبوست يعني ايه روقولنا الريل كده يعني زبطونا, واكتبوا لنا في الكومنتات حصل ولا ما حصلش, او ابعتولي على الاس ام اس. يلا الفيديو موجود على حسابنا على الانستغرام العربية 99 FM.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحك فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح سؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
6: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: طيب انا عايز اعرف انت لا او هو يعني مش فاهم. الو
1: الو
0: ازيك يا انجي؟
1: ازيك يا وائل؟
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيب وبخير يا رب.
0: يا رب دايما علينا وعليك يا رب. كل سنه وانتوا طيبين. بس انا عايز اعرف يعني انت اه وهو لا ليه؟
1: هو ما الاجازه بتاعته ما وافقوش عليها دلوقتي.
0: طيب عايز بس اقول لكل اللي بيسمعونا ان انجي كانت بعتالي بتقول انا مسافره العيد ورايحه مصر انا وبنوتي وجوزي لا، فاقول لجوزي اني بحبه قوي وهيوحشني. اسمه تامر. تامر سمعنا طيب ولا ايه؟
1: هو معايا جنبي في العربيه دلوقتي
0: متفاجئ. اوكي طيب. سمع الرساله بتاعت العواطف والمشاعر ولا نقولها تاني؟
1: سمعها له تاني.
0: طيب ماشي يا تامر، يا استاذ تامر حبيبي الغالي، اخبارك ايه؟
2: والله اتفاجئت يعني الصراحه.
0: شفت بقى بتقول لي قول لي ان انا بحبه قوي وهيوحشني.
2: ربنا يخليه. والله
0: يا رب ربنا يخليكم لبعض. قول لي هي مسافره تقريبا قد ايه؟ فتره العيد بس ولا هتسحب شويه بعدها كمان؟
2: شهر.
0: شهر؟ دي اجازه بقى ما شاء الله. طب انت هتحصلهم ولا هم شهر وهم راجعين وانت؟
2: لا شهر وهم راجعين انا قاعد.
0: هم يحكوا لك بقى. هم ياخدوا اجازه ويحكوا لك. معلش ان شاء الله.
1: قاعد مضغوط جدا وقاعد زهقان وعمال يصبر
2: جدا
0: الصراحه. هتقول لي انا على طب بذمتك وانت راجع من المطار كده مش بيبقى شوية في احساس اللي هو يعني ايه؟
2: ببكي من جوايا. ببكي من جوايا.
0: بتبكي؟ بتبكي من الفرحة. بتبكي من الفرحة انا عارف.
1: وائل الغي الرسالة يا وائل خلاص.
0: لا لا انا بهزر عشان نفك الجو بس عشان اكيد يعني ايه لحظة المطار والوداع دي انا عارف بتبقى ايه فيها شوية تنشان فعايزين نفك الجو.
2: لحظة صعبة وبعدين يعني الواحد تعرف احنا مش في بلادنا فلما بيكون انت مرتبط باسرتك طبعا تمام. لما حد بي يعني الاسره يعني حد من الاسره بيسافر بتبقى صعبه سواء زوجتك بنتك
0: اكيد
2: الموضوع بيبقى الموضوع ما بيبقاش يعني عادي. لكن اقول لك لو احنا مثلا في مصر وجت مثلا هي يعني انت متجوز
0: هبات خميس وجمعه عند ماما روحي يا ماما عادي.
2: بالظبط مش مشكله يعني. لكن لما
1: يعني
0: هم كل اللي ليك هنا تقريبا يعني. على فكرة انجي عايز اقولك على حاجة تأكيدا لكلام تامر، هو بنبقى احنا معتقدين كرجالة انه لما تسافروا هنتنفس الصعداء بقى والبيت هيبقى هادي والله ومحدش هيقول لي اعمل حاجة وبتاع وحياتك، بس هو باب الشقة يتقفل تلاقي الاكتئاب نزل بقى اللي هو ايه. لا حسكوا في البيت حاجة تانية برضو، فربنا ما يحرمكوش من بعض وتسافروا وترجعوا بألف سلامة يا رب.
1: طيب ربنا يخليك. شكرا.
0: طيب انتوا عرفتوا المشهد بتاع فيلم بوحة اللي قلتلكوا عليه؟
1: هو اول ما سمعك قالوا على طول اصلا.
0: اللي هو
2: عجل شايف عنبر سبعة بيت.
0: لا ده هو بص عشان هو كان شخصية جزار في الفيلم، فالفيلم مليان بس في حاجة بتاعت العيد اللي هو يوم صلاة العيد بعدها على طول. قول.
2: ايوه ما هي صبح صبح
1: نسيت اسلخ شكلي سلخت
2: قبل ما اذبح.
0: ايوه برافو عليك. شكلك سلخت قبل ما اذبح.
1: ايوه بالظبط كده. انت جبت تون الصوت.
2: هو الفيلم مليان افيهات بصراحه وتموت الضحك.
0: طيب تعالوا نسمع المشهد ده كلنا مع بعض دلوقتي نضحك شويه، ايه رايكم؟
1: يلا بينا.
0: يلا بينا.
3: جتني ليك العيد فرحة يا سلام كل سنة وانتم طيبين. جتني ليك العيد فرحة. ما انت يا ابني جتني ليك اطلع لي فوق. طب ما تدي انت البلكونة اطلع بسرعة. طب احذفني الخروف خنقتني اطلع. ما العيد فرحة. ما
4: يا ابني خش بقى انا شفت ريقي.
3: صبح يا عم الحمد.
4: صباح الفل
3: كل سنه وانت طيب
4: وانت بصحه السلام
3: وسنه سعيده عليك
4: ان شاء الله
3: والسنه الجايه نشوفك في اي حته
4: باذن الله.
3: الله مين حاجه في الطوبه دي يا عم الحاج؟
4: معلش ده العيال بيلعبوا.
3: عيال مين؟ لا يا عم الحاج ده انا من صباحيه ربنا عمالين يجوا على الطوب.
4: اهدى اهدى يا معلم اهدى.
3: عيال دي ولادكو؟
4: ولادي.
3: ربنا يخلي يا عم الحاج.
4: تعيش يا ابني.
3: الله يبارك. طب ما تذبح واحد منهم على العيد. يا فين فين المعزه؟
4: ده خروف مش معزه.
3: خروف معزه وتوت ان شاء الله لو هتذبحه حتى كلب البحر.
4: في الحمام.
3: في الحمام عندها اسهال ولا ايه؟ ربنا يكفى يا رب.
4: اتفضل يا معلم.
3: يا ساتر.
4: اتفضل.
3: يا ساتر ايه؟ ما هتفضل تقول لي ما هجيب له انت؟ انا هجيب له انت. اثبت بقى. ده انت خروف سعيد زي اللي جايبينك صحيح. يا جدع ما تبقاش غتت زي اللي قابلنا على الباب ده. الله. على الله اكبر. خلاص يا عم الحاج قتلته. في داعي بقى للصوت والكلام الفاضي ده؟ كل حاجه تمام ومستتفه ومية مية يا عم الحاج. انتوا عايزين الفروه دي بحاجه؟
4: لا لا خدها.
3: الله يبارك لك يا عم.
4: عاوز كام؟
3: 190 جنيه.
4: ايه؟
3: 85 جنيه.
4: نعم.
3: 20 جنيه.
4: خد.
3: كل سنه وانتم طيبين.
4: وانت طيب.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: ايه ده؟ صدق صرخت قبل ما اذبح؟

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: افتح حساب عمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ميثينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
4: روحي نسمع عند الحبايب.
3: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
4: خلي الهوى بأحلى عيون
3: والنجم زياد برجي.
5: اسمحوا إذا بتسمحوا.
3: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا مستقرا ومرنا. أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المبادرات والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز انسيابية حركة التجارة وضمان استدامة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ويواكب توجهاتها الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة. ختاما، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في الأردن من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليار درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم الإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزنة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.054 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025، حيث حققت الدولة نموا مستمرا في هذا القطاع. تدفق أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. أعلنت إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد منها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصدر قطري. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش إلى تصعيد الحرب والغارات الإسرائيلية على لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيرات. حضت روسيا اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عن عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. التقى الرئيس الصيني شي جينغ بينغ مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بجين اليوم في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
0: العربية 99.
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Freeway. وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فريوي على هواء 99 العربية. وخليني أفكركم أن في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي يوم 30 مايو هتكون على معاد مع أمسية مميزة جدا كلها طرب. طرب من جيلين مختلفين ولكن كل واحد فيهم أكيد ليه الطابع الخاص بتاعه، وعلى رأس هذا الطابع طابع السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف. حفلة وأمسية رائعة إن شاء الله هتكون من نصيبكم ونصيب كل الناس اللي هتحضر الحفلة دي يوم 30 مايو. الحفلة زي ما قلت لكم مكانها في سبيس 42 أرينا، ولسه في بعض التذاكر متاحة، حاولوا تلحقوا المكان بتاعكم. والحفلة أكيد هيكون فيها كمان الفنان الرائع زياد برجي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99.

0: This one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
2: الترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم يسر العرض حتى 14 يونيو تطبق الشروط والأحكام حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم
5: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت
6: جاكيت؟
5: أكيد لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46
6: واو مش بس ابتكار رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع
5: تماما اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333 ريف للتطوير العقاري الفاخر أشعر الفخامة وعش الابتكار
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae طاولتكم بانتظاركم
7: بودكاست استكانة
8: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020 بزعل عليهم في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان مش انا اسمع وارن بافيت اكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الاخرون متى بدك تشتري لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليله لانه صار في تضخم بالاسعار وارتفاع بالاسعار ولا لما السوق عم بينزل فرصه يعني المنطق شو بقول
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم
9: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري قريباً

انا بقول لكم مع دخلة العيد كده جايب لكم اخبار مفرحة. بدأناها باول خبر في الساعة الاولى عن تابي، وزي ما قلت لكم دلوقتي بقى موجود لكل المحلات اللي موجودة في مول الامارات وموجودة في سيتي سنتر، اي محل تقدر تستعمل فيه تابي. فده خبر رائع جدا وهايل جدا بالذات مع ايه دخول عيد الاضحى وما بعده. طبعا دلوقتي بقى كمان جايب لكم خبر عن تخفيضات. مين فينا ما بيحبش السيل والتخفيضات، لان هو ده وقت الشراء. بصوا انا بالنسبه لي الصراحه يعني الشراء بالنسبه لي مود، بيبقى كده الواحد ساعات بتجيله لحظه يبقى عنده كده فيها مود شراء. عندي روقان كده ان انا ايه اخش واشوف واظبط ده مع ده واللون ده مع اللون ده وكده، ويعني واقيس واشيل واحط طاقه شراء، تحس ان انت عندك طاقه شراء. وساعات والله لو القميص اللي في دماغك قدامك ويعني على الكاشير مش مطلوب منك بس غير ان انت تدفع، لا ماليش مزاج بعدين، بيبقى مود. وفي ناس لا ملهاش علاقه بالمود، في ناس بتظبط الموضوع على موضوع السيل، في سيل وتخفيضات بننتهز الفرصه بنشتري، ما فيش سيل احنا ملناش دعوه. فكل حبايبنا بقى بتوع السيل، تخفيضات كبرى في دبي، عروض حصريه من يوم 27 لحد يوم 31 مايو. طيب الخصومات بتوصل لكام؟ بتوصل ل 90%. المشاركين 500 علامة تجارية وخمس أيام من التنزيلات مع فرص كمان. هيكون في بعض المحلات بيبقى عندها الأوفر بتاع الاسترداد النقدي، وكل ما تعملوا الشوبينج ب 500 درهم أو أكتر ده هيديكم الفرصة أن أنتوا تخشوا السحب على وحدة سكنية. بصراحة العيد السنة دي جاي بكتير جدا من المفاجآت. خليكم معايا متابعين على هوا 99 العربية، وأخبارنا النهاردة في فريواي عن إلي. تحسوا الأغنية دي بتتقل السيل، بتتقل التخفيضات لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام. تعالوا نسمع لطيفة، أغنية من أحلى ما غنت لطيفة في فترة التسعينات، وتحديدا كان سنة 1994، لما يجيبوا سيرتك لطيفة.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
2: لا عادي.
1: طيب كم الحساب؟
2: 68 درهم.
1: تفضل. 50 60 68.
2: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
1: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
2: أكيد، مع استراتيجية دبي اللا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
1: حلو، خلينا نجرب
2: استراتيجية دبي اللا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم اكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net فرصتكم بالفوز. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جي تور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين،
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات،
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
3: انت حب البناديني، انت عيني البتغفيني.
0: عيشوا اجواء استثنائية مع واحد من اهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم مومنتس ايفنتس، الشريك الاعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الان على abudabigp.com. 100 عام وشيفرولي تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفرولي لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفرولي بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفرولي الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. Thank you.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا تهاني عيد الأضحى المبارك. الإمارات تواصل دعم غزة بمساعدات طبية وسيارات إسعاف. الحجاج يتوافدون على مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج في مكة المكرمة وسط ترقب لمصير الحرب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب مساؤكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي اليوم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة، وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. قدمت عملية الفارس الشام 3 قافلة مساعدات إماراتية جديدة محملة بأربعين طنا من المستلزمات الطبية وأربع سيارات إسعاف، دعما للمنظومة الصحية وتعزيزا لقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. في محلياتنا شهدت إمارة عجمان فعاليات معرض منطقة عجمان للسيارات، ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات في الإمارة، حيث يجمع نخبة من عشاق السيارات والأندية المتخصصة ورواد الأعمال والمستثمرين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان.
5: تدعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان أحد أهم الفعاليات في مجال تجمع وهواة السيارات، وهالفعالية دائما نحن نحاول أن ندعمها ونرعاها لأنها تستهدف وتجذب الشرائح المختلفة من المجتمع مثل العوائل وهواة السيارات والأفراد وغيرهم، ودائما دور سياحة عجمان في تنظيم ودعم ورعاية هالنوع من الفعاليات اللي تروج للإمارة بأفضل شكل وتظهر للجمهور أهم معالمها وأماكنها وفعالياتها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. تدفق أكثر من مليون ونصف المليون مسلم إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج، في أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بكل سلاسة ويسر، ووسط درجات حرارة مرتفعة وترقب إقليمي وعالمي لاحتمال التوصل إلى تفاهم واتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وبعد أداء طواف القدوم في المسجد الحرام، توجه بعض الحجيج إلى منى سيرا على الأقدام لمسافة 6 كيلومترات، فيما انتقل آخرون في حافلات، كما استخدمت شرطة المرور مكبرات الصوت لتوجيه الحشود. أعلنت إيران أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد إيراني في قطر للبحث في نقاط اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ومصدر قطري. هذا وقد تكثفت المساعي الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، وبالإضافة إلى الوفد القطري شملت زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران زيارته إلى إيران، ومن ثم زيارته إلى الصين مع رئيس الوزراء شهباز شريف. هذا والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الوزراء الباكستاني شريف في بيجين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة. أفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع الفلسطيني اليوم، مما تسبب في استشهاد امرأة وطفلة عمرها 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين من بينهم أطفال. دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش إلى تصعيد الحرب والغارات الإسرائيلية على لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية الواقعة على الحدود. وجاءت تصريحات سموتريتش بعد مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله أمس الأحد. قتل 6 أشخاص في ضربات أوكرانية على منطقتي بلوغورود وبنيانسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قتل شخصان بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا. إلى ذلك أيضا حضت روسيا اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عن عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في آخر الأخبار الواردة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطير للغاية، وعلى الدول الجوار التحرك فورا. قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال بطولة كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة هذا المنتخب. وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوان الحدودية المكسيكية خلال البطولة العالمية. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد dubaiesportsfestival.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهماً عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقداً شهرياً وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهماً واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
0: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد dubaiesportsfestival.com.
6: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
7: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان في النسخة الثالثة هي نسخة مختلفة، لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم على مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بكل سلاسة ويسر. قدمت دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشام 3 قافلة مساعدات إماراتية جديدة محملة بأربعين طنا من المستلزمات الطبية وأربع سيارات إسعاف دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أفاد مسؤولون في قطاع الصحة في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع اليوم، مما تسبب في استشهاد امرأة وطفلة عمرها 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 17 شخصا من بينهم أطفال. ذكر مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء أعمال القتال. قال مسؤول مطلع أن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زارا الدوحة اليوم لإجراء محادثات مع رئيس وزراء دولة قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. دعت روسيا اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف إلى مغادرتها، معلنة عن عزمها شن مزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، تكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
2: بودكاست استكانة.
3: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
2: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
4: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى. بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو، خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: First one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول ينطوي على مخاطر عالية
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد تطبق شروط والأحكام en دايما في أكثر

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: Press one please.
4: أنا طالع على Floor Z.
3: Floor Z؟ هو في ايه في فلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا،
3: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
4: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
6: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
7: وكل شيء جديد يصير في دبي
6: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
1: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
9: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
10: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: قرار شخص.

100 على باقة مختارة من فريدوم. الأحسن تفوّل لا تنخصم حتى 50 بالفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: ستفضل الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: 99 العربية.